أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلاة على النبي ودعاء لشهداء سربرنيتسا هؤلاء أداء مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله